السيطرة على كل عنصر من الحاضر عناية وحقيقة أو وقت ولو في فوضى يعيد في رتابة